0: فلا قلت لي الدري راي بوري جوزان وال اما دكتور راي قلت مكروك اما دكتور دكتور غران على نك ابي ما يا الى ليا سليم باو
1: على غورو الحج لوان غرنا مشك ان شرو بروكن اول من
2: لا لي وسه
1: كاودو لني فليلا سمون دي كامبي شندو اوارو تي تبري ميا دي كوم دنا سومبي جي شي دري غوتو ري يونو جوهلي ناشا بروكن اول من اولا نزلي فودو يا الى ليا سودي مبسانا ادي يا لو تتاودو
2: شي number 1 din shi a state police duro
1: kuma ni waya ban min armar kuma wurin shegul zina din yau da yakuru kindi me yanzu dai a sai gawai dai a bisa dudo gare walta zandi kuma larde dai a bisa dudo kre sara intina she indi da yakuru klaraki amdo siyasa we be zina sandiya faida ta wasara na sadin ne guzuna adewa adi tawo da mana da gonya da kwada ilenye a wannan gulma walta isha ne ro da bayan da kala da yan dini dai kuru yongo na sha do sandiro kin taw da jinza adu tudu putuin sandiya a wutin sandi kreda awola le za kala landaro maza so ya sandiro ka wudu kin taw da jinza da adu zain kuru dare da jire min putuin ci da tiriya ci da zain dono shi ya da tawo mai ya gila da jara bi kretin da soku soton dai andiro go tawo titibuli mi ade bayan be sandiro bayan da sunna dajile ne fule ne tamta makrin insha alaman zuri ku soten da kudu da wartina brokin awol me na do insha ka wala kore na ro bayan na bari dinari linye insha ta bayan na bayan da fantin amma nabtu no za ya sayo fule ndi allan sumondo sa gambo

0: باب النوم اي كانك دائك النوم اما ايه يا دائم بينوما
1: باني بلا درنا مبالا
0: ايه يا دائم بينوما
1: جيد بابا دوتي
0: اه
1: اداب اقاب منا نوما بيجي جيما نوما اهل جيما نوما قد الله بحجيما نوما
0: Magana egin nuwa, bache egin

سبر روسكو فالديو لار فالوسكو فالديو أراك سبر أو سبر لار سبر فالوديو إندي سبر لار أراك ديو دو سنتيما زولدوني رنو فاندو فراسكرام تروكاوين.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. دوك لا تقول لي
1: السلام. يلا مسا نقول له ادري انا مين
0: كذا. لا مسا وش فرس كرم نينجيرو غارو.
1: نعم وش وكيلارو
0: لا لي وش
1: يراتن درسنا سامانيا ادمينا
0: نغلا اسكرجينا نيو با كذا
1: ام كورايير واي ام داو داو يا سامما سوسيا ادمينا
0: نغلا اسكرجينا نغلا نيو اسكر.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم دوك لازم أقول لك.
1: أنا جي كلا ما جي خلاص بروح وانجي فوق أقول يا مين بكرم كلا ديو كرمتي.
0: عليك كلا نيا كرينيان وش فرص كرم دروعا.
1: ما شاء الله فرص كرم هلا وهاي يكلام ما نجى ااا جا إنجنيرم كمان كاتا مين بانجي ديري كبرنا تام بطلوا هلا وهاي بقولنا.
0: أسكرينيان أجرو.
1: ما شاء الله تاجي مين أفكر كلا وانجي فوق وانجي باتين كرا يشرو هلا وهاي بقولنا.
0: لبتنا نيا كرينيان تماين بي.
1: Daji person manager doctor Shiro Daji hello hi guluna
0: nam
1: ingala da Fatima Suleiman no hello hi guluna ba na wai na maro hello hi guluna Daji umu kantimero hello hi guluna Daji member de gari gaptula karanta radio karanti sam masoro sanjiro hello hi guluna
0: ingala askrinya na nyoro hello. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Chai roke du ko hindi me.
0: Naam dukala zawlen.
2: Amina mama chai ngore shwari jama walti.
0: Ngila amina mama nyakrinya.
2: Da dikuma kam da dikuma is tsina ngoro gwange sia lokta lan sha adungena.
0: Mm.
2: Asia sha ngoro pari sia lokta lan sha adungena.
0: Naam.
2: Yayin mamman guro ba ka sai ya bani ba Abraman na sai ya lokta Allah sai ya adomina bani ba gudu sa man shan guro ki Maria lokta Allah kam din amina fa so sai ya adomina da da duro mu rashi jani bani Muhammad Aliya ba mai tsayan Allah bani mal mu da zaga da biya da shi jani da duk wakilin da mu kasa rashi adomina ba gudu tsayan kilewa
0: Ngila askrinya na nyoro. Hello.
3: Hi.
0: Tashi kila kartu faraskram dani. Hello haye faraskram dinje. Lokto Allah lenya tusu waktu kana lailan walten. Tashi kartu walte ya faraskram ta koy koy.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دوك لا زولي.
1: نقول عمر حبيب مرا جمبري وشير كلامك هذا كرنتوي.
0: نقول عمر حبيب وش فرس كلام درو كارو.
1: اللي هو سما سمت كاترو.
0: نعم.
1: يا فلما تقولهم غورا قيدام غارير شاد دولينزا سما سمت كاترو. سيرو هلو هاي ويتلارا رغلوكنا.
0: نقول موينا سمونا.
1: اللي هو سما كلام زان كلوا سلينسنا.
0: نقول أذكرني أنا يورو كرنتون دي سامبيوس.